0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. جادل موسى الخضر حتى يقنعه باصطحابه ليتعلم من علمه، وقال له الخضر: يا موسى، إن لي علما أنت تجهله ولن تستطيع معي صبرا، لأن الظواهر التي ستحكم بها على علمي لن تشفي قلبك ولن تعطي لك تفسيرا. وربما رأيت يا موسى في تصرفاتي ما لن تفهم له سببا أو تدري له علة.
1: فتحمل موسى كلمات الصد القاسية من الخضر الذي يعلم أن موسى مندفع في تصرفاته وأقواله، وأنه لن يصبر على أفعال الخضر التي لن يفهمها. وكان شرط الخضر الذي قبله موسى ألا يسأله عن أي شيء حتى يحدثه عنه. وكانت بداية الرحلة المليئة بالأعاجيب.

0: جننت؟ ماذا تريد؟ وكيف تجرؤ على المجيء هكذا ليلا؟
1: لم أستطع النوم وأنت غاضبة مني.
0: ألم يكفك فضيحة اليوم عند البئر؟
1: قولي إنك سامحتني وسأنصرف. هيا قوليها، هيا.
2: إليانا، إليانا،
0: انصرف الآن بسرعة. هيا هيا.
1: كلا، قوليها أولا. سامحتك يا عزرا، هيا قولي.
2: يا إليانا.
0: نعم يا أمي، إني آتية.
1: إليانا انتظري. إليانا
0: تعال تعال. حاضر يا أمي.

0: أحلم باليوم الذي نسدد فيه ما علينا من دين ثمناً لهذه السفينة.
1: نحن نقضي نهارنا بالعمل على نقل الركاب من ضفة لأخرى، ونقتصد في أكلنا كي نوفر النقود.
2: علينا أن نضاعف من عملنا، ومن اليوم سنعمل قسطاً من الليل.
3: اكتمل العدد، هيا بنا، هيا بنا،
4: هيا بنا،
3: هيا.

0: لقد رحل عنا موسى ولا نعرف متى سيعود،
1: ولكنه ترك معنا هارون فهو وزيره ومن ينوب عنه.
2: هارون أضعف من أن يسوس بني إسرائيل.
0: من هذا القادم من بعيد؟
3: لقد عاد يوشع.
4: يوشع
0: يوشع
1: يوشع
0: يوشع
1: قد عاد
0: يوشع
1: يوشع
0: قد
1: عاد
3: يوشع يوشع عاد
1: يوشع قد عاد يوشع
0: يوشع
1: قد عاد
3: يوشع يوشع عاد.
5: هل تسمع يا أبي؟ لقد عاد يوشع.
6: وماذا عن موسى؟ ألم يعد معه؟
7: دعوني أستطلع الأمر.
3: يوشع، أين كنت يا يوشع؟
1: أين كنت يا يوشع؟
0: أين كنت يا يوشع؟
3: ولماذا لم يعد موسى معه؟
1: لماذا؟ لماذا؟
4: أهلاً يا يوشع.
1: أهلاً،
4: سيحدثنا عن كل شيء.
8: ولدي يوشع، عدت إلي ثانية يا حبيبي.
7: هذا كل ما في الأمر، ثم تركه وعاد.
9: إنها حكاية عجيبة حقا. ومن هذا الرجل الذي ذهب موسى بحثا عنه؟
6: والأعجب، هذه السمكة التي ردت إليها الحياة.
9: سيعود موسى قريبا ويحكي لنا كل شيء.

0: بينما كان موسى والخضر عليهما السلام يقفان على ضفة البحر، أتت السفينة فكلموا أصحاب السفينة أن يحملوهما، فركبا مع الراكبين.
1: إنه عبد الله الصالح، لا تأخذ منهما أجرا، تفضل أيها العبد الصالح أنت وضيفك، عسى أن تحل علينا بركة تشريفك لنا.
2: فلننطلق على بركة الله.
1: هيا هيا
2: هيا
1: فلننطلق.
2: هيا
1: هيا
3: هنا. انطلقت السفينة وجاء عصفور فوق حرف السفينة ونقر من الماء نقرة أو نقرتين، فهكذا يشرب العصفور من البحر. ولا ننسى أن البحر يطلق على النهر والبحيرة كذلك،
0: ودليل ذلك قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فقال الخضر منبها موسى عليه السلام إلى سعة علم الله تعالى:
4: قال الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم المخلوقات إلا كما شربه هذا العصفور من البحر.
0: ثم عمد الخضر في غفلة من أصحاب السفينة إلى لوح من ألواحها ونزعه من مكانه، ثم نزل من السفينة قبل أن يشعر أصحابها بما فعل الخضر بها.
2: في أمان الله أيها العبد الصالح.
0: فوجئ موسى بأن أول ما يراه من الخضر بعد أن رست السفينة وغادرها أصحابها بما فعله من خرق السفينة، وسأله مستنكرا، قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، لقد حملنا أصحاب السفينة من غير أجر إكراما لك، وها أنت ذا تخرق السفينة وتفسدها.
3: كان تصرف الخضر من وجهة نظر موسى معيبا، وغلبت طبيعة موسى المندفعة عليه كما حركته غيرته على الحق، فاندفع يحدث أستاذه ومعلمه وقد نسي شرطه الذي اشترطه عليه. فقال الخضر:
4: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: وهنا يلفت العبد الرباني نظر موسى إلى عبث محاولة التعلم منه، لأنه لن يستطيع الصبر عليه، ويعتذر موسى بالنسيان ويرجو ألا يؤاخذه. قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً.

0: هاي مرزان.
1: اه موسو.
0: هاي ورد الاحلى ورد.
1: مرسي حبيبي ما بدي.
0: خدي يا طيب.
1: خلص خلص
2: خلص انا بخدها.
1: شفتي؟

0: الشهيطة
1: فقط للحبايب.
0: يا مرحب ويا هلا، انتو الحب انتو الغلا.
1: إذاعة قطرية، نكهة عالمية.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: The Zero Popular Radio. حبايب FM. The Rhythm of the City.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم ولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

أشياء لا يتحدث عنها الناس: الخوف من التقدم في العمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هناك مواضيع كثيرة يتحدث عنها الناس بكل أريحية. يتحدثون عن العمل وعن المال وعن الأولاد وعن الأخبار، ولكن هناك أموراً أخرى يحملها الإنسان في قلبه ويخفيها خلف ابتسامته، ومن أكثرها شيوعاً الخوف من التقدم في العمر. فكثير منا لا يخاف من العمر نفسه، بل يخاف مما يذكره به العمر. يخاف من سرعة الأيام، ويخاف من الفرص التي لم يستغلها، ويخاف من الأحلام التي ما زالت معلقة على جدران الأماني، ويخاف أحياناً من المستقبل الذي لا يعلم ما يخفيه له. أصدقائي، تعلمون، لو تأملنا الأمر قليلاً لوجدنا أن الإنسان يقضي نصف عمره ينتظر. في الطفولة ينتظر أن يكبر، وفي الدراسة ينتظر التخرج، وفي الشباب ينتظر الوظيفة، وفي العمل ينتظر الترقية، وفي الحياة ينتظر الفرح الكامل. ثم يكتشف بعد سنوات أن الحياة لم تكن في الوصول، بل كانت في الرحلة نفسها، وأن أجمل اللحظات لم تكن تلك التي خطط لها، بل تلك التي عاشها بعفوية وصدق. أصدقائي، سؤالي لكم: ما الذي يخيفنا فعلا من التقدم في العمر؟ هل هي التجاعيد؟ لا أعتقد. هل هو الشعر الأبيض؟ لا، إنما يخيفنا ذلك الصوت الداخلي الذي يسألنا: هل عشت كما كنت أتمنى؟ هل أحببت بالصدق؟ هل سامحت من يستحق المسامحة؟ هل استمتعت بالنعم التي كانت بين يدي؟ أم أمضيت عمري أطارد ما ليس عندي وأتذمر مما هو عندي؟ وهنا تكمن الحكمة، فالعمر ليس عدواً لنا، بل معلم عظيم يعلمنا أن كل شيء يمضي، وأن الحزن لا يدوم، وأن الفرح لا يدوم، وأن الإنسان ينضج بما مر به لا بعدد سنينه. فكم من شاب صغير السن لم يتعلم بعد معنى الحياة، وكم من كبير في العمر يملك قلبا شابا ممتلئا بالأمل والعطاء. أحبتي، إذا أردتم أن تنتصروا على الخوف من العمر، فلا تعدوا السنوات، بل اجمعوا الذكريات. لا تنظروا إلى ما فاتكم، بل انظروا إلى ما منحكم الله عز وجل. ولا تسألوا كم بقي من العمر، بل اسألوا ماذا سأفعل باليوم الذي أنا فيه. فرب يوم صادق واحد يساوي سنوات من العيش بدون معنى، وربما لحظة امتنان تجعل الإنسان أغنى من كل ما يملك. أصدقائي في كل مكان، لا تخافوا من التقدم في العمر، فكل يوم يمر وأنتم بخير هو هدية، وكل صباح تفتحون فيه أعينكم هو فرصة جديدة، وكل نفس تتنفسونه هو رسالة من الله عز وجل تقول: ما زال هناك متسع من الوقت لتعيشوا ولتحبوا ولتحلموا ولتصنعوا أثرا جميلا يبقى بعدكم. كانت معكم همسة حبايب، أعدتها وقدمتها لكم أنا رولا الغزاوي. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقي مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير، وإلى اللقاء.

عرفت قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

ماذا تعني الهوية الوطنية؟ ليست الهوية الوطنية مجرد اسم نحمله في البطاقة الشخصية، ولا علما نرفعه في المناسبات، ولا نشيدا نردده في الاحتفالات فحسب، بل هي مجموع القيم والمعاني والتجارب التي تشكل وعي الإنسان وترسم علاقته بوطنه وتحدد مكانه في هذا العالم. الهوية هي ذلك الشعور الداخلي الذي يجعلك تفخر عندما يذكر اسم وطنك، وتشعر بالمسؤولية عندما ترفع رايته، وتدرك أن كل إنجاز نحققه هو إضافة جديدة إلى سجل هذا الوطن. وفي دولة قطر لم تبنى الهوية على الأرض وحدها، بل بنيت على منظومة من القيم النبيلة التي توارثها الآباء والأجداد جيلاً بعد جيل، قيم الكرم والنخوة والتكافل، الاحترام والانتماء الصادق للأرض والقيادة والمجتمع. وعلى الرغم من كل ما يشهده العالم من تسارع تقني وانفتاح ثقافي وتغيرات متلاحقة، تبقى الهوية الوطنية هي الجذر الراسخ الذي يمسك بالأغصان ويمنعها من الانجراف. فالأمم التي تعرف من هي وتدرك قيمتها هي الأقدر على صنع مستقبلها وحماية مكتسباتها.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب اف ام، صوت المحبة وصوت قطر.
1: عاش الوطن، عاشت قطر، في أمان الله يا أغلى الأوطان.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حبايب FM على التردد 93.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20 فورا ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: لا تفكر ولا تحتار.
2: حبايب FM 93.7 FM.
3: The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
4: صباح الحبايب، وخلي مودك طيب.
5: حبايب FM.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: يلا نحكي ونقول حبايب معنا عطول، أحلى غاني معنا على هواك وحوام.
3: حبايب FM، The Leader Popular Radio.
2: يلا نحكي ونقول حبايب معنا عطول، أحلى غاني معنا.
0: أنت على الموج الصح.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

الإعلام وحراسة الذاكرة الوطنية. في زمن تتدافع فيه الصور والرسالات والمعلومات من كل اتجاه، لم يعد الإعلام وسيلة لنقل الخبر فقط، بل أصبح حارساً للذاكرة الوطنية وشريكاً أساسياً في صياغة الوعي المجتمعي. فالإعلام الذي يحترم رسالته لا يكتفي بعرض الأحداث، بل يصنع جسوراً بين الأجيال ويعرف الشباب بتاريخهم ويقربهم من موروثهم الثقافي، ويذكرهم دائماً بأن التقدم الحقيقي لا يعني

التخلي عن الجذور، وعندما نرى المبادرات القطرية التي تحمل الثقافة القطرية واللباس القطري والقيم الأصيلة إلى مختلف دول العالم، ندرك أن الإعلام لم يعد محصوراً في الحدود الجغرافية، بل أصبح سفيراً يعرف الشعوب بقصة قطر وبالإنسان القطري وبالنموذج الحضاري الذي تقدمه الدولة للعالم. ومن هنا تتعاظم مسؤولية الإعلامي، فهو لا ينقل صورة فحسب، بل ينقل هوية، ولا يصنع محتوى فقط، بل يساهم في صياغة ذاكرة وطن بأكمله.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثرا في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلاً لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعاً ونحتاجه جميعاً ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب، هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عابرة بين شخصين، وليس مجرد قصة نسمع عنها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتعلم أن نهتم بالآخرين وأن نشعر بهم وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تنتظر المقابل، وأن تبتسم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما لا يستطيع أن يخبر به أحداً. كثير من الناس يظنون أن الحب مرتبط فقط بالعلاقات العاطفية، لكن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب الأم لابنها، وحب الأب لأسرته، وحب الأصدقاء لبعضهم، وحب الإنسان لوطنه، وحب الإنسان لعمله، وحتى حب الإنسان للأماكن التي تحمل ذكرياته الجميلة. أجمل ما في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصا بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك، تتمنى له السعادة حتى لو لم تكن أنت سببها. لأن الحب الحقيقي لا يقوم على الأنانية بل يقوم على العطاء. ومن أجمل صور الحب تلك التي لا يراها أحد، عندما تدعو لإنسان بظهر الغيب، عندما تساعد شخصا دون أن تخبره، عندما تسامح رغم قدرتك على الرد، عندما تصبر على من تحب في أوقات ضعفه وتعبه. تلك هي المعاني العميقة للحب التي لا تشترى ولا تباع. أصدقائي، الحياة قصيرة جدا، أقصر مما نتخيل. لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون، سامحوا عندما تستطيعون، وامنحوا من حولكم شعوراً بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف الجميل واللحظة التي وقفنا فيها إلى جانبهم عندما احتاجوا إلينا. الحب ليس رفاهية في هذه الحياة بل ضرورة إنسانية. هو اللغة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم. وإذا أردنا أن نجعل هذا العالم أكثر جمالاً، فلنبدأ بأن نكون أكثر حباً وأكثر رحمة وأكثر لطفاً مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: مش هزار.
1: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان،
2: يلا مستني ايه؟
1: نزل تطبيق حبايب اف ام
3: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
1: 44 28 28 28.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط.

لكل كلمة تلامس القلب ولكل شعور يبحث عن معنى ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي على إذاعة حبايب FM الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبينما يمضي كل منا في طريقه حاملاً شيئاً من ذكرياته، دعونا نتحدث اليوم عن أمر يعيش معنا جميعاً، أمراً قد نتمناه أحياناً ونخافه أحياناً أخرى. دعونا نتحدث عن النسيان. من رحمة الله بالإنسان أنه لم يخلق ذاكرته لتحتفظ بكل شيء إلى الأبد. تخيلوا لو أن كل حزن مررنا به بقي حاضراً كما هو، وكل دمعة ذرفناها بقيت تؤلمنا بنفس القوة، وكل خيبة أمل عشناها بقيت تسكن داخلنا كما حدثت في يومها الأول. لربما عجزنا عن الاستمرار، لذلك كان النسيان نعمة من نعم الله علينا، ليس لأنه يمحو الماضي بل لأنه يخفف ثقله على القلب. هناك أشياء لا ننساها تماما، لكنها تتغير داخلنا، تصبح أقل ألما وأقل حضورا وأقل قدرة على التحكم في مشاعرنا، وكأن الزمن يأتي بهدوء ليقول لنا: لا تقلق، ما يؤلمك اليوم لن يؤلمك بنفس الدرجة غدا. كثير منا مر بتجارب ظن أنها نهاية العالم، فقد شخصا أحبه، خسر وظيفة كان يحلم بها، أو عاش موقفا تمنى لو أنه لم يحدث أبدا. وفي لحظة الألم كان يعتقد أن هذا الجرح سيبقى مفتوحاً إلى الأبد، لكن الأيام أثبتت له شيئاً مختلفاً، أثبتت أن الإنسان أقوى مما يظن، وأن القلب لديه قدرة عجيبة على التعافي، وأن الحياة أصدقائي لا تتوقف عند محطة واحدة مهما كانت مؤلمة. أحياناً لا يكون النسيان هو أن تختفي الذكرى، بل أن تتذكرها دون أن تنكسر، أن تتذكر الأشخاص الذين غادروا حياتك دون غضب، أن تتذكر الأيام الصعبة دون دموع، أن تتذكر الألم وكأنك تنظر إلى قصة قديمة تعلمت منها الكثير. وهنا يكمن النضج الحقيقي، ليس في أن ننسى كل شيء، بل في أن نتجاوز ما حدث دون أن نفقد قدرتنا على الحب والثقة والحياة. المشكلة أن بعض الناس يتمسكون بأحزانهم أكثر مما يتمسكون بأحلامهم، يعيدون مشاهدة المشهد نفسه كل يوم، ويسترجعون الكلمة نفسها، ويعيشون الماضي مرة بعد مرة، وكأنهم يعاقبون أنفسهم على شيء انتهى منذ زمن. لكن السؤال المهم: كم من العمر سنهدر ونحن ننظر إلى الخلف؟ وكم من الفرص الجميلة قد تضيع لأننا ما زلنا نحمل معنا أشياء كان يجب أن نتركها في مكانها؟ الحياة لا تطلب منا أن ننسى من أحببناهم، ولا تطلب منا أن نمحو ذكرياتنا، لكنها تطلب منا أن نستمر، أن نفتح نوافذ جديدة للنور، أن نسمح للفرح أن يدخل قلوبنا من جديد، أن نؤمن أن الله لا يأخذ شيئاً إلا ويمنحنا في المقابل ما هو خير لنا في الوقت المناسب. ولعل أجمل أنواع النسيان هو أن ننسى الإساءة، أن ننسى الكلمات الجارحة، أن ننسى المواقف الصغيرة التي كانت سبباً في خلافات كبيرة. فكم من علاقة جميلة انتهت لأن أحد الطرفين تمسك بذكرى مؤلمة ورفض أن يفتح صفحة جديدة. التسامح لا يعني أن ما حدث كان صحيحاً، لكنه يعني أنك قررت ألا تسمح له بأن يسرق بقية عمرك. في النهاية سيبقى في حياتنا أشخاص لن ننساهم، وأماكن لن ننساها، وأيام جميلة ستبقى تسكن قلوبنا مهما مرت السنوات، وهذا أمر جميل. لكن الأجمل
أن نتعلم كيف نحمل الذكريات دون أن تحملنا هي، وكيف نعيش الحاضر دون أن نبقى أسرى للماضي، وكيف نمنح أنفسنا فرصة جديدة كل صباح لنبدأ من جديد. فما دام في العمر بقية فإن للأمل مكانا، وللفرح موعدا، وللحياة وجها جميلا يستحق أن نرى. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
3: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لكل كلمة تلامس القلب ولكل شعور يبحث عن معنى ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم ولا الغزاوي على إذاعة حبايب FM الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هل توقفتم يوماً عند كلمة صغيرة لكنها قادرة على أن تغير حياة إنسان بأكملها؟ إنها كلمة الشك. فالشك ليس مجرد فكرة تعبر العقل، بل هو باب إذا فتح على مصراعيه قد يدخل إلى القلب عواصف من الخوف والقلق والوحدة. كم من صديقين افترقا لأن أحدهما شك في نية الآخر، وكم من زوجين ضاعت بينهما أجمل اللحظات لأن الشك تسلل إلى قلوبهما، وكم من إنسان فقد سعادته لأنه أصبح يشك في نفسه وقدراته ومستقبله. إن الشك يشبه نقطة حبر سقطت على ورقة بيضاء، فإن لم نسارع إلى معالجتها اتسعت وانتشرت حتى تغطي الورقة كلها. والأخطر من ذلك أن الشك يجعلنا نرى الأمور على غير حقيقتها، فنفسر الكلمة الطيبة على أنها مجاملة مزيفة، ونرى الصمت عداء، ونرى الغياب تجاهلا، ونرى النصيحة إهانة. فيتغير العالم من حولنا لا لأنه تغير حقا، بل لأن نظرة الشك غيرت ألوانه أمام أعيننا. ولذلك جاء الإسلام ليحذرنا من سوء الظن، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فليس كل ما نظنه حقيقة، وليس كل ما نتخيله واقعا، وليس كل ما نسمعه صادقا. إن الحكيم هو من يتثبت قبل أن يحكم، ويسأل قبل أن يتهم، ويسمع قبل أن يصدر القرار. وفي المقابل هناك شك آخر قد يكون مفيداً، وهو أن نشكك في أخطائنا وعاداتنا السيئة، أن نسأل أنفسنا: هل أنا على صواب في كل ما أفعل؟ هل أحسن إلى الناس كما أحب أن يحسنوا إلي؟ هل أعطي الآخرين فرصة ليوضحوا موقفهم؟ فهذا النوع من المراجعة ينمي الحكمة ولا يفسد العلاقات. أيها الأحبة، لا تجعلوا الشك يسرق منكم جمال الحياة، لا تجعلوه يبني جدراناً بينكم وبين من تحبون. وإذا دخل الشك إلى قلوبكم فافتحوا له نافذة الحقيقة، ودعوا نور الثقة والحكمة يبدد ظلماته. فكثير من المشاكل لم تبدأ بالحقائق، بل بدأت بظنون كبرت وشكوك تركت دون حوار. وكثير من العلاقات جملت واستمرت لأن أصحابها أحسنوا الظن واختاروا الثقة، ومنحوا القلوب فرصة لتحكي وتتحدث. تلك كانت همسة حبايب، وكانت معكم أنا رولا الغزاوي. وإلى همسة جديدة نهدي إليكم من خلالها كلمة صادقة لعلها تضيء في القلوب شمعة من الأمل. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: بحب.
1: منوعات الحبايب
2: فقط للحبايب. إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: 7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-8282 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

لعل أجمل ما يميز التجربة القطرية أنها لم تضع الأصالة في مواجهة الحداثة، ولم تجعل التطور نقيداً للهوية، بل جمعت بينهما في مشهد حضاري فريد. فقطر اليوم حاضرة عالمية تستضيف الأحداث الكبرى، وتشارك في صنع الحلول الدولية، وتساهم في تعزيز الحوار بين الشعوب. لكنها في الوقت نفسه ما زالت متمسكة بلغتها وتراثها وعاداتها وقيمها التي شكلت هويتها على مر السنين. وحين نشاهد مبادرات تعرف بالثوب القطري والبشتي والقهوة القطرية وفنون الضيافة والتراث الشعبي في محافل دولية، فإننا لا نقدم للعالم منتجاً ثقافياً فقط، بل نقدم قصة شعب واثق من نفسه، معتزاً بجذوره، ومنفتح على الإنسانية كلها. إن الهوية الوطنية ليست ماضياً نحفظه في الكتب، بل حاضر نعيشه كل يوم، ومستقبل نسلمه للأجيال القادمة، أمانة نفخر بها ونحرص عليها. وهكذا تبقى قطر نموذجاً يؤكد أن الأمم الكبيرة لا تقاس بحجم أرضها، بل بقوة هويتها وتماسك مجتمعها وإيمان أبنائها بقيمها ورسالتها. هويتنا أيها السادة ليست ذكرى نستحضرها عند الحاجة، بل نبض يسكن في القلوب، وقصة وطن تروى كل يوم على ألسنة أبنائه وفي إنجازاتهم ومواقفهم. وما دامت قطر متمسكة بجذورها منفتحة على العالم، فستبقى هويتها مصدر فخر وإلهام للأجيال. كنتم مع هويتنا حكاية وطننا.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.
1: عاش الوطن، عاشت قطر، في أمان الله يا أغلى الأوطان.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
7: حبايب FM، إذاعة

وهاي للحب مالي. هاي السنة شي مختلف، نعيشها اليوم بألف ونفوتها بحبنا السور، قلب بقلب نفس بنفس كتف بكتف أموت عليها.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: 91.7. خلكم عسل وخلينا حبايب.
1: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: على الموج الصح.
1: حبايب اف ام،
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
1: إذاعة قطرية بنكهة عربية.
3: اسمعوا كل جديدة على حبايب اف ام. نوال الزغبي.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: 93.7. خلكم عسل وخلينا حبايب.
1: حبايب اف ام، حيث الاغنيه الاجمل والريمكس الاحدث. حبايب اف ام، الجديد يسمع هنا. احدث الاغاني والريمكسات على 93.7.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.